مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء من بعثه الله رحمة مهداة للعالمين، أقام صروح العدل وحارب الظلم، دعا إلى عبادة الله الملك الديان، وحارب الشرك وحطم الأوثان، نشر الأخلاق الحميدة وحارب الرذيلة، دعا إلى مكارم الأخلاق ونبذ التباغض والتحاسد والتدابر والتنافر بين المؤمنين. تحولت الجزيرة العربية بمولده وازدانت ببعثته، فصارت مركز إشعاع نور وهدي وبركة وأسرار عم على العالمين.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وفرح وأمل لكل مستمعينا الأحبة، وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا.
1: يا الله
0: أهلا وسهلا بكم. نعم أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام بهيدا الصباح من يوم السبت، ومعكم نغم الصباح، البرنامج اللي منلتقى فيه كل أسبوع لنقضي سوا ساعات مليانة محبة، فائدة، إيمان ومعلومات بتهمنا بحياتنا اليومية.

نعم أحبابنا الكرام، وإذا كنتوا بعد ما على تواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما تترددوا أبداً وانضموا لنا، لأن وجودكم وتفاعلكم بيكمل فرحتنا، ومن خلال صفحاتنا بتبقوا على اطلاع بكل اللي عم يصير من أخبار الإذاعة والأمور اللي عم تحدث وتصير، وبتنتفعوا وبتستفيدوا منا إن شاء الله تعالى.

منرحب بكل اللي انضم لنا هلأ، ومنقول لكل مستمعينا الكرام يسعد لي صباحكم ويجعل نهاركم مبارك وحلو مثل قلوبكم إن شاء الله تعالى.

إن شاء الله تعالى مستمعينا الكرام، اليومنا وصباحنا حيكون مختلف، لأنه أكيد قبل نهار الاحتفال المولد النبوي الشريف، قبل موعد هالمناسبة العظيمة، مناسبة بتفرح فيها القلوب وبتتعطر فيها المجالس، ألا وهي ذكرى مولد النبوي الشريف، ذكرى مولد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد

0: صلوا وسلموا على من أشرق الكون بمولده، وعلى من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا أحمد إني هائل من صدري تخرج
0: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو السبت للخامس من أيلول سبتمبر من سنة 2026 الموافق للثالث والعشرين من ربيع الأول من السنة الهجرية 1448. أذان الظهر لليوم بيدخل الساعة 11:57 دقيقة، أما أذان العصر فالساعة 3:13 دقيقة، المغرب الساعة 5:42 دقيقة، أما أذان العشاء فالساعة 7:02. أذان الفجر ليوم غد الأحد غدا الأحد إن شاء الله تعالى احتفال المولد، فأذان الفجر بيدخل غدا الأحد 6 سبتمبر الساعة 4:41 دقيقة، أما الشروق فالساعة 6:07 دقائق إن شاء الله تعالى.

0: نعم أحبابنا الكرام مستمعينا الأحبة، ما ننسى أكيد أنه بكرة موعدنا مع الاحتفال الكبير بمناسبة المولد النبوي الشريف، المناسبة اللي مننتظرها بمحبة وفرح ومنجتمع فيها على ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاة والسلام عليه.
1: هو أحلى الناس جميعا وأشرف،
0: نعم وأشرفهم والله، فمنوجه دعوتنا لكل أهلنا وأحبابنا، كونوا معنا بكرة وشاركونا هالفرحة المباركة، وخلي أصواتكم وقلوبكم تجتمع على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نعم أكيد قد عشقت محمدا. نعم أحبابنا الكرام وكلكم أكيد عشقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة الاحتفال اللي بيقدر يحضر ما يضيع هالفرصة، لأنها مناسبة جميلة منجتمع فيها ومنسمع عن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنزيد ومنجدد محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ونصلي ونسلم عليه.
1: عجزت عن وصف له.
0: ومن هلأ من إلكن أحبابنا الكرام أهلا وسهلا فيكن جميعا، بتشرفوا وبتنوروا الحفل كمان، وكل عام وإنتوا بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف، وإن شاء الله تعالى يكون احتفال مبارك ومليان خير وفرح وبركة بإذن الله تعالى. نعم أحبابنا الكرام، وما تنسوا قبل ما نلتقي بكرة خلونا من اليوم نكتر من صلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

بحب صبح على جميع مستمعينا الكرام، مجدد التحية والصبحية، وبحب كمان صبح على الأخت لطيفة وبقول لك أهلا وسهلا فيكي، نورتي ويسعد لي صباحك. الأخت أم عدي، الأخت فاطمة الزين، بقول لكم يسعد لي صباحكم إن شاء الله تعالى بكل خير. الأخت أم محمد كمان بصبح كل اللي مصبحين علينا من الصباح الباكر، الأخ حسين، الأخت هدى، الأخ ديب، الأخ محمد، وبكل اللي عم يسمعونا واللي بعدهم لهلأ ما عم بلشوا يصبحوا علينا على الواتساب. في كتير عم نلتقى فيهم بيقولوا لنا بنسمعكم ولكن بنخجل انه نطلع ونحكي على الهواء. اذا بتخجلوا تطلعوا على الهواء، رقم الواتساب هو 0410830930. بعتوا لنا رساله على الواتساب انه انتم معنا على السماء، واول مره بتبعتوا لنا بتساعدونا كتير. برجع بعيد الرقم 0410830930. منحب كتير ومنسعد لما بتبعتولنا رسالة على الواتساب الخاص بالإذاعة.

نعم يا أحباب رسول الله، نعيش في نسمات خير، نعيش في لطائف محمدية، نعيش في ذكرى ولادة أحب الخلق إلى الله تعالى، نعيش في ذكرى ولادة سيد الخلائق العرب والعجم، نعيش في ذكرى ولادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحيلاها من ذكرى عظيمة، ما أعظمها من مناسبة كريمة، عم بها النور أرجاء المعمورة، ما أعظمها من حدث.

نعم أحبابنا الكرام، هذا النبي العظيم الذي سعدنا بمولده وازددنا فرحا وأمنا وأمانا بأن كنا في أمته، هذا النبي العظيم طوبى لمن التزم نهجه وسار على هديه والتزم أوامره ونهيه، سواء كان عبدا أم حرا، سواء كان أنثى أم ذكرا، سواء كان فردا من أفراد المجتمع أم سلطانا أم حاكما أم رئيسا.

نعم، هذا النبي العظيم الذي جعله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كان أميا لا يقرأ المكتوب ولا يكتب شيئا، ومع ذلك كان ذا فصاحة بالغة، ومع ذلك كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، كان ذا نصح تام ورأفة ورحمة، ذا شفقة وإحسان، يواسي الفقراء ويسعى في قضاء حاجة الأرامل والأيتام والمساكين والضعفاء.

نحبك يا رسول الله. أحبابنا الكرام، ماذا نقول في ذكرى ولادة أشرف الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله من علمنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، رسول الله من أخرجنا من غياهب الجهل وظلماته إلى نور الحق وبركاته، رسول الله من علمنا معاني مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، رسول الله من علمنا التعاون على البر والتقوى، رسول الله من علمنا التناصح والتحاب في الله، رسول الله من علمنا وعلمنا وعلمنا. ماذا أقول عمن أنقذ الأمة وكان رحمة لها؟ فقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.

نعم، في ذكرى المولد النبوي الشريف نتذكر عظيم فضلك يا سيدي يا رسول الله. في ذكرى مولدك تحن القلوب إلى المدينة المنورة، إلى الأرض التي ضمتك. في ذكرى مولدك تفيض العيون شوقا إليك وشوقا إلى رؤياك وبشراك، فمن رآك في المنام فسيراك في اليقظة.

في ذكرى مولدك يا سيدي يا رسول الله، نعي اليوم وأكثر من أي وقت مضى. معنى الحديث: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولا يصعب على ذي بصر ينظر إلى حال الأمة اليوم أحبابنا الكرام أن يعرف أن الكثير ممن انبروا ذزورا ليتكلموا بأمر الإسلام والمسلمين إنما هم بعيدون كل البعد عما يدعون.

في ذكرى مولدك يا سيدي يا رسول الله، ونحن تتلاطم حولنا الفتن، وتنتهك الحروبات، وتفتت الأوطان، نفقه أكثر فأكثر عظمة ما دعوتنا إليه في الحديث، العبادة في الهرج كهجرة إلي، فالهرج أصبح واقعا نعيشه.

يا سيدي يا رسول الله، إننا نحبك. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.

نعم يا أحباب رسول الله، فليعلم أنه يجوز أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بصورته الأصلية، فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رأى الحق، وفي رواية له: فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي من رأى صورتي الأصلية في المنام فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

نعم يا أحباب رسول الله، وليعلم أيضا أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فذلك بشرى له بأنه يموت على الإيمان، وتثبت البشرى لمن رآه، سواء رآه بصورة طفل أو شاب أو شيخ كبير، إن وقع في قلبه أن هذا الذي رآه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان على صورته الحقيقية المعروفة التي كان عليها في حياته أو غير ذلك. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة.

نعم يا أحباب رسول الله، وبيان ذلك أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لا بد أن يراه في اليقظة حتى لو كان حين رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لا بد أن يسلم ويرى رسول الله يقظة قبل أن يفارق الدنيا ويموت على الإيمان.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام هذه الليلة وفي كل ليلة على صورته الحقيقية، إنه على كل شيء قدير. قولوا آمين.

برحب بجميع مستمعينا الكرام، كل اللي انضموا لنا هلأ بقلكم أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا ونورتوا ويسعد لي صباحكم وصباح الكل اللي عم يسمعنا من خارج سيدني وخارج أستراليا، وإن كان عنكم مساء من إلكم يسعد لنا مساكم. منتابع بهالإنشودي إن شاء الله تعالى مع فاصل إعلاني قصير جدا ومنرجع لكم بعده إن شاء الله تعالى، فأبقوا معنا ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجة، راجع لكم إن شاء الله تعالى.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
0: Sponsoring 2MFM.
5: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
6: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
5: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
7: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tire Power Liverpool.

0: حبيبي.
1: نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أمرنا بذلك. نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان سيد المتواضعين وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة.

نعم، نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا لله نبيا، وهكذا عاش حياته عليه الصلاة والسلام عبدا نبيا زاهدا في حطام هذه الدنيا الفانية.

نعم أحبابنا، نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان ينهى أصحابه عن مجاوزة الحد في مدحه، وكان يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.

يا عشاق الرسول، نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان متواضعا، يعود المريض ويشهد جنائز المسلمين، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد في قضاء الحاجة التي يدعوه إليها. نعم، نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان من تواضعه مع زوجاته أنه إذا دخل بيوتهن يكون في خدمة أهله، فيخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه.

أجل يا أحباب رسول الله، نحن نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان من تواضعه لا تغلق دونه الأبواب ولا يقوم دونه الحجاب يمنعون الناس من الوصول إليه، وكان يجلس ويأكل طعامه على الأرض تواضعا لله عز وجل، ويعلف دابته بيده الشريفة. صلى عليك الله يا علم الهدى ما سبح الديان كل موحديه.

بسمتي. عشقناه ولم نراه، عشقنا جماله، عشقنا صفاته، تعلقنا بخلقه، نود أن لو نراه بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا. نعم عشقناك يا رسول الله، عشقناك يا خير خلق الله، كيف لا وأنت من مدحك الله في آي الكتاب. في قلبي وقلب كل مسلم حرقة من شدة الشوق لك يا رسول الله، يا ليتني كنت فردا من صحابتك يا رسول الله، يا ليت عيني تمتعت بجمالك يا رسول الله.

تنهال دموعي لمرأى شعرة من شعراتك المباركة. لو أستطيع لاتخذت من نعلك تاجاً أفتخر بوضعه على رأسي. نتبرك بآثارك ونفتخر بذلك. فالتبرك بآثار الأنبياء سنة مأثورة عند المؤمنين لما لهم من الفضل على سائر الخلق والكرامة عند الله.

واجمع اهلي مع ناس. نعم يا احباب رسول الله، وقد اجمع على جواز التبرك الهداة المهديون والقدوة الصالحون من هذه الأمة، فتبركوا بشعراته وبفضل وضوئه بعرقه وبثيابه وآنيته وبمس جسده الشريف بماء جبته وغير ذلك من الآثار النبوية الشريفة، فلا جرم أن كان التبرك بها سنة الصحابة رضي الله عنهم واقتفى آثارهم في ذلك، من نهج نهجهم من التابعين وصلحاء المؤمنين.

نعم أحبابنا، وما زال المسلمون يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه. فهذا السلطان العثماني عبد الحميد أهدى أهل طرابلس الشام هدية عظيمة لا تقدر بالثمن، وهي عبارة عن شعرة نبوية شريفة من أثر النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وهي ثروة من الثروات النورانية المباركة، وببركة صاحبها جعل الله رطوبة القلوب في بعض أهل طرابلس إلى يومنا هذا.

نعم يا أحباب رسول الله، وهذه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، كما روى ابن عساكر: لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وقفت عند قبره وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعتها على عينيها وبكت وأنشأت تقول: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا.

نعم أحبابنا الكرام، وقد جرت العادة بين المسلمين على الاهتمام بالآثار النبوية الشريفة والحرص على المحافظة عليها، وكانت الدولة العثمانية والسلاطين العثمانيون من أشد الناس محافظة على هذه الآثار، فعمل متحف توبكابي في اسطنبول لعرض الآثار النبوية من سيوف النبي وعمامته وقميصه ونعله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أن هدانا إلى الشرع القويم، الحمد لله الذي علق قلوبنا بحب محمد وبآثار محمد وبهدي محمد وبنهج محمد صلى الله عليه وسلم.

0: سألت نفسي، وكل شخص يسأل نفسه، لماذا يفرح المسلمين؟ لماذا يفرح المسلمون كل هذا الفرح في موسم وشهر ويوم المولد النبوي الشريف؟ رسول الله غوثه
1: حبيب الله، أدرك حبيبي عاشق نادى بقلبي.
0: أحبابنا، صحيح أن المسلمين يفرحون بعيد الفطر بعد شهر الصوم، ويفرحون بالأضحى بعد الحج، إلا أن الاحتفال بالمولد له معنى الشكر على نعمة إرسال الرحمة المهداة إلينا، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبب هدايتنا بإذن الله، وله فضل على كل واحد منا، فهو نور الهدى في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعظيم لشعائر الله، فإظهار الفرح ونشر الزينة وتوزيع الطعام والشراب حباً برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلباً لرضا الله سبحانه وتعالى هو شيء يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم.

أحبابنا الكرام، ماذا يفعل المسلمون عندما يحتفلون بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟

نعم، إذن ماذا يفعل المسلمون عندما يحتفلون بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقرؤون كتاب الله، يمدحون رسول الله، يتذاكرون الخير، ويجتمعون على الطاعة، ويوزعون الطعام والشراب وأنواع الصدقات على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك

أحبابنا الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي شرع للعلماء المجتهدين من أمته أن يحدثوا في الدين ما لا يخالف القرآن والحديث، ويقال لذلك سنة حسنة أو بدعة حسنة، ومثال ذلك الاحتفال بمولد الرسول، والذي معناه الشكر لله على نعمة إظهار الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

مستمعينا، ولقد أحدث الخلفاء الراشدون والمجتهدون من التابعين أشياء لم يفعلها الرسول ولا أمر بها، لكنها مما يوافق الكتاب والسنة. فهذا سيدنا عمر بن الخطاب يجمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد ويقول عنها نعم البدعة هذه. وهذا سيدنا عثمان بن عفان يأمر بالأذان الأول لصلاة الجمعة، وهذا التابعي يحيى بن يعمر ينقط المصحف ويشكله. كل هذا لم يكن في زمن النبي، وكذلك الاحتفال بالمولد، فإن هذا من البدع الحسنة، ولا عبرة بكلام الذين ينكرون عمل المولد.

بد، إنما ينظر إلى ما فعله الخلفاء الراشدون ومجتهدو الأمة، ويقول هؤلاء المنكرون: لو كان المولد خيرا لدل الرسول أمته عليه. وهذا ليس دليل تحريم، وقد يأتي من يرد عليهم بنفس أسلوبهم ويقول: لو كان تحريم المولد خيرا لنهى الرسول أمته عن عمل المولد، وهذا لم يحصل، فلماذا تحرمون أنتم؟

الذي علمت الدنيا الحضارة، يا طبيبي يا رسول الله، على لسان عيسى كنت البشارة، يا شفيعي يا حبيب الله، بك توسلي عند كل زيارة.

0: مستمعينا الكرام، فاصل إعلاني قصير إن شاء الله تعالى، وبعده راجع لكم لحتى نكون مع قصيدة قصيرة وبعد مع اتصالاتكم إن شاء الله تعالى. فعلى السريع نروح لفاصل ونرجع لكم.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مشغوف أنا مشغوف لرحل بلاد الزين، من بالندى موصوف طه ضياء العين.

حبيبي محمد، غذاء نفوس المؤمنين وقوتها، مديح رسول الله بل هو أبلغ، غمام غمام إذا أعطى، وبدر إذا بدا، وشمس بأنوار الجلالة تبزغ، غدت كفه ترمي الزلال لصحبه، وكم نعمة من كفه كان يسبغ، غزا غزا بجنود العرش جند عدوه، فأضحت دماهم للصوارم تصبو، غليلي متى يشفى بتقبيل قبره، متى صحن خدي في ثراه يمرغ، غصصت بزلاتي وقيدني الخطا، وصاحب قيد أين بالقيد يبلغ، غرقت بأمواج الذنوب، وإنني لأرجو به سبل النجاة تسوغ.

إذن مستمعينا الكرام حنبدأ بأخذ الاتصالات إن شاء الله تعالى، ولكن بحب صبح على كل اللي مصبحين علينا واللي بعتولنا مسجز على الواتساب. الحجة خديجة بارك الله فيك ويسعد لي صباحك، وأهلا وسهلا فيك وبيسعدني أنه تكوني معنا على السمع. الأخت حنان، الأخ أبو هيثم الله يعطيك ألف عافية، ومين كمان في عنا هلأ بعد شوي بنقرأ المسج حدا بعتها. برحب بالأخت زينب بن قدور، بقلك يا هلا وغلا فيكي. إذن مستمعينا الكرام اللي بيحب يتصل يشارك معنا بالحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وبيقلنا رقم التشوكلت، وبيقلنا أنه حنشوفكن غدا بالاحتفال إن شاء الله تعالى. فاللي بحب يتصل على 9707-2747. حنبدأ بأخذ الاتصالات تباعا إن شاء الله، ومنشوف مثل ما برجع بعيد الرقم 9707-2747 اللي بحب يتصل ويشارك معنا على الهواء.

0: حناخد أول اتصال معنا إياه لليوم إن شاء الله تعالى ومنشوف مين في معنا. منقول ألو.
1: يسعد صباحكم.
0: وصباحك يا أخي عماد، كيف أحوالك اليوم؟
1: الحمد لله رب العالمين. كيف كنا حجي هاد وهالعيلة؟
0: الحمد لله بارك الله فيك.
1: كيف الشيخ بلال؟
0: الحمد لله بخير بارك الله فيك يا عماد.
1: تحيينا لأله
0: إن شاء الله
1: للجميع ولكل المستمعين واللي بالإذاعة وللمشايخ الكرام، وبعيدهم بقول لهم كل عام وانتم بخير.
0: نعم
1: بذكرة المولد
0: فيك.
1: نبي محمد
0: بارك
1: عليه
0: الله فيك
1: والسلام.
0: نعم
1: وفيكم
0: صلى الله عليه وسلم
1: عليه وسلم. أشبول الشعر أول شيء.
0: ايه تفضل.
1: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم بارك الله فيك.
1: والحديث بقوله من وراك.
0: يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من سن في الإسلام.
1: من سن في الإسلام
0: سنة حسنة.
1: سنة الحسنة.
0: فله أجرها.
1: فله أجرها.
0: وأجر من عمل بها.
1: من أجر من عمل بها.
0: وأجر من عمل بها.
1: وأجر من عمل بها
0: بعده.
1: بعده.
0: نعم بارك الله فيك يا عماد.
1: وفيكم.
0: طيب عماد
1: وبعدهم الشوكولات ما في بعد هالله بعد ما اجت الحجي هنادي.
0: بعد ما اجت ان شاء الله تعالى. نعم
1: تبدأ ترجع بالسلامة.
0: العدد اليوم بين 70 والـ120.
1: والله.
0: نعم. وإن شاء الله تعالى حدلنا لبعض الاحتفال بتكفي لكم فيها الحج يا هنادي وبتصير بتهولكم إياها. نعم تفضل
1: إن شاء الله. أنا شو قايل أنا قدي 100 وقدي
0: آخر مرة يا عماد قايل 101.
1: 101.
0: نعم
1: عمل 106.
0: طيب شكرا يا عماد بارك الله فيك على اتصالك. مع السلامة.
1: ما في أسئلة؟
0: ما في أسئلة. لا لأنه ما في وقت كتير.
1: أوكي.
0: طيب. يلا ثانك يو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ننتقل للاتصال اللي بعده. الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا بالحج ام وسيم. الحمد لله رب العالمين. طمنينا عنك.
2: الحمد لله نشكر الله
0: الحمد لله. صوتك شوي بعيد حجي.
2: عن جد
0: هلا احسن.
2: بارك الله
0: امين واياكم ان شاء الله.
2: الله يعني اللي كنت عم تقوليه بتحسي انه القلب بشوط كبير انه يا ريت كنا يا امام النبي عليه الصلاه والسلام.
0: يا ليت يا ليت حجي. سؤال، لو كنت على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام شو كنت عملتي؟
2: بخدمه بعيوني.
0: يا الله كنا خليناه يمشي على موشنا.
2: الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يرزقنا رؤيته.
0: آمين. يعني نعم
2: أني اللي يرى النبي عليه الصلاة والسلام.
0: أكيد.
2: والله يرزقنا رؤيته على صورته الحقيقية.
0: آمين آمين بارك الله فيك يا حجي. تحبي تقولي الحديث؟
2: إن شاء الله.
0: تفضلي.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره. فله أجرها وأجر من عمل بها بعده.
0: نعم بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. وشو بالنسبة للشوكليت صاروا من 70 للـ120؟
2: 70 للـ120. أنا قلت لك 97 خليهم 97 خلاص.
0: 97 قلتي؟ خليهم؟ نعم. طيب. طيب بارك الله فيك يا حجي الله يكرمك ويعزك. ان شاء الله تعالى بنشوفك بالاحتفال. وعليكم السلام.
2: السميع العليم ان شاء الله.
0: ان شاء الله حجتنا بارك الله فيك.
2: مع السلامة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ألف شكر للحجي ولكل اللي اتصل وعم يتصل وبده يتصل.

0: حنتابع معكم الاتصالات إن شاء الله تعالى، منشوف مين في معنا بهالاتصال ومنقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحاج أم أحمد.
1: شكرا.
0: الحمد لله، طمنينا عني، كيف صرتي اليوم؟ إن شاء الله أحسن.
1: الحمد لله
0: الحمد لله، بارك الله فيك. تفضلي، بشو بنبلش؟
1: الشعار.
0: ايه تفضلي.
1: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم، بارك الله فيك. حنشوفك إن شاء الله تعالى بالاحتفال.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى بتشرفونا وبتنوروا.
1: والحديث شو بيقول؟
0: الحديث هو من سن في الإسلام سنة الحسنة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها
0: بعدهم. نعم، بارك الله فيك. طيب قصة الشوكولات.
1: ايه هلا هيك سمعت يعني
0: انت ايلي 122.
1: لا 133 ايلي يمكن.
0: انت قلتي اخر مره 122.
1: هلا عم تقولوا 120
0: لل
1: 120. طيب بنقول 113.
0: طيب بارك الله فيك. ان شاء الله تعالى بنشوفكم على خير. مع السلامة. الله معك، باي. إذن مستمعينا الكرام، الحج أم أحمد، إذا هلأ بيجي اتصال اللي بيحب يتصل معنا. اتصال كمان الأخ عماد حنخدو. ألو يا عماد، أهلين.
2: السلام عليكم. معكين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حجي جيهان، تعرفي ليش أنا مبسوط كتير كتير؟
0: اللي ليه؟
2: لانه مره من زمان قايلكم، ما بعرف اذا قلت لك لايلي شيء بالمنام، شخص انه احلم انه طلع شخص اسمه محمد، قلبي هتفلي.
0: نعم،
2: من زمان على الحلم سنتين ونفس نفس الشهر يعني بالربيع.
0: نعم نعم صحيح، بتذكر قلت لها اياها، قلت لها اياها على الهواء. نعم، هنيئا لك يا عماد اذا كنت رأيت الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم،
2: انا حاسس قلبي انه هو، حاسس قلبي هو.
0: نعم، الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله. طلع بيرجع هيك نشوفه بالمنام.
0: نعم،
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا عماد.
2: بدي ارجع اغير.
0: بدك ترجع تغير؟ شو بدك تقول؟
2: 98.
0: بدك تقول 98.
2: يس.
0: طيب
2: الله يبارك فيكم. ومبارح نسين لكم جمعة مبارك كمان.
0: ايه بارك الله فيك يعني. نعم بارك الله فيك.
2: لأنه يعني ما قدرنا ندق لكم.
0: ايه صحيح، لأنه ما كان في وقت. نعم صحيح، ناخذ اتصالات.
2: وشفتي هالأطفال؟
0: ايه ما شاء الله كان
2: طبايا وتعرفي إن غسل دمعتي. أنا قلت بنفسي يا كنا صغار نحن نرجع صغار حتى نرجع نتعلم مثلهم.
0: سبحان
2: والله العظيم. نعم. حجي جهال والله،
0: هنيئا لهم ولأهلهم ولمعلماتهم ومعلمينهم
2: ولمعلماتهم. نعم، وللمديرات والمدارس.
0: نعم أكيد.
2: الله يوفقهم إن شاء الله.
0: يا الله
2: الله يبارك فيكم. صدقيني غسل دمعتي يعني على الفرحة يعني، عرفتي كيف؟
0: أكيد
2: قلت لها لبنتي.
0: نعم. نعم نعم،
2: حتى بنتي حاطة كمان بالقرآن عندهم بأسروي.
0: نعم ما شاء الله، الحمد
2: كمان
0: لله
2: كمان هوليكي عنكم.
0: نعم الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله. عم يتعلموا
0: أكيد أكيد، حيتعلموا إن شاء الله تعالى. والولد أحيان بتعلم وبيعلم غيره وبيعلم أهله كمان، وبيكبر على هالشيء إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله.
0: شكرا على اتصالك مرة تانية.
2: الله يبارك فيكم. وجمعة وشو بيقولوا بالجمعة؟
0: بيقولوا الجمعة مباركة، ولكن اليوم السبت إن شاء الله تعالى.
2: لا هبا جود ويكند.
0: نعم إن شاء الله تعالى، وأنت كمان يا عماد.
2: هيك يا عماد. Thank you very much.
0: يا هلا فيك. ما
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا كتير لكل اللي اتصلوا وشاركوا معنا لليوم. إن شاء الله تعالى حتكفي معكم الحجة هنادي بالمسابقة الشوكولات بعد الاحتفال، فحتهولكم إياها يعني، لأنه أنا حقيقة يعني ما بعرف شو هو الرقم الصحيح، ولكن أنا عم حط الأرقام عندي وهي الحجة هنادي، بس تجي بتشوف مين اللي بجاوب عليا صح وبتهولكم إياها أكتر إذا ما في أجوبة صحيحة إن شاء الله تعالى، وبتكفي بمسابقة الشوكولات. وأنا إن شاء الله تعالى بشوفكم غدا بالاحتفال. فما تتأخروا، ما تتقاعسوا، وروحوا على الاحتفال وشاركوا هالمحبة العظيمة، محبة محمد صلى الله عليه وسلم.

بلتقى فيكن بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى أحبابنا الكرام. وقبل ما نترك بنقول اللهم أكرمنا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته وصفته، وأحسن ختامنا واجمعنا به في الجنة آمين. وإن شاء الله تعالى لكل محب ومشتاق يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام على صورته الحقيقية، وأن يرزقنا زيارته، وأن نكحل عيوننا بمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. قولوا آمين. أستحفظكم الله، وإلى اللقاء. ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.

0: 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم بيها إنا ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيني، أخبارك؟
1: الحمد لله، أنتم شلونكم؟
0: الحمد لله بخير. أخبارك، أحوالك؟
1: والله الحمد لله، صار لنا يومين ثلاثة ما سمعنا صوتك، شو مختفية وبالبالي يمكم.
0: ليش ما تعرفين؟ مبلشت العطلة وبلش الشغل والمخزن والجراج والحديقة، وتعرفين بعد أنتي.
1: أها، قول أنا أنا شغلة بها إن
0: النتيش وتجاب إنه بالنص.
1: أنا شو بدري إني أسمعهم يقولون إنه والموضوع بإن، ما أدري شنو مو شنو موضوع هذا الحقيقة يعني.
0: أنا هم ما أعرف شنو هاي العبارة مال الموضوع بإن، خلي أسأل الحجي وأشوف شنو هاي سالفة بإن.
1: آه،
0: أنت
1: من سألين الحجي، خلي نشوف شنو معناها
0: إن شاء الله. ييه، هو وصاني قال لي روحي جيبي شاكوش وبسامير، وأنا التهيت وياك بالتليفون. دروحي روحي، خل أسأله وأرجع أرد لك الجواب. وشنو بيئنا؟
1: راحة تانية شامي عيني.
0: زين عيني، سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: حجية يا حجية، هاي وين صرتي؟ هي حسبة شاكوش وكم بسمار، وين صرتي يا عيني؟
0: هاي هاي جبت لك إياها، مو كانت مو صفية على التليفون بينما كملت وجبت لك اياها. هاي هاي
2: ام يوسف على التليفون، انا اقول موضوع بان وين صارت.
0: يا معودة
2: اشوف بحكين
0: اشوف انت تصيح بها ان ام يوسف تقول لي بان، ما تقول لي شنو هاي الان.
2: يعني شنو هاي الان؟
0: بشنو بيها ان؟ يعني شنو سالفة الان؟
2: ها، قصدك شي من جت كلمة الموضوع بان؟
0: اي شنو هاي
2: السالفة؟ سالفتها سالفة هذه يابا. يقول لي يا محفوفة البقى والسلامة،
0: ايه
2: يقول لي كان اكو بمدينة حلب امير.
0: ايه؟
2: امير ذكي فطن شجاع، يعني بصفات كلش حلوه، وباقي ويا الملك. بس في يوم من الايام صار خلاف بينه وبين الملك، يعني زين. الملك والامير اختلفوا بيناتهم.
0: زين،
2: فتعرفين بهيك شغلات عاده النوبات اذا الملك ما حد سمع كلامه شو يصير؟ راسا ايده وكتله. يخلص منه. يعني خاصه اذا هو مثلا ملك متجبر وظالم، فإذا الأمير ما راح يسمع كلامه رأساً يقص رأسه ويخلص منه.
0: زين،
2: فهذا حس إنه الملك راح يغدر به.
0: زين،
2: شي يسوي؟ دار وجهه وطلع، هرب من حلب. راح وين؟ راح دمشق.
0: زين،
2: الملك شاف إنه الأمير راح فلت من عنده، فقال له للكاتب مالته، قال له اكتب رسالة للأمير.
0: ايه؟
2: زين، طمنه وقل له يا بتر الملك يقول خديج يرجع الحلب وماكو شيء بيناتنا، ويرجع مكانه ومنصبه وكل شيء حسب الأصول. فهذا الكاتب معروف عنه أنه كاتب ذكي، ويعرف شلون يصيغ الرسائل ويكتب رسائل خاصة للملوك. كاتب مال ملك يعني، مو كاتب عادي، كاتب مال ملك. فيعرف شلون يصيغ الكتابة بشكل صحيح، بحيث أنه ما يعني مو من الوارد أنه يطلع بها غلطة إملائية أو شيء من هالقبيل. فبس هو بنفس الوقت يعرف انه الملك دا يريد يغدر بالامير.
0: ايه،
2: وهو الامير له علاقه ويا الكاتب قويه، بحيث انه يحبه ويريد خاطره.
0: زين،
2: فقام يسوى كتب له رساله عاديه كلش ومرتبه، ما بها اخطاء، كل شيء اوكي حسب الاصول. هناك وبالنهايه كتب ان، وبعدين ترك فراغ، وبعدين كتب شاء الله تعالى. يعني بدل ما يكتب ان شاء الله تعالى، كتب ان بتشديد النون، وبعدين ترك فراغ، وبعدين كتب شاء الله تعالى.
0: هاي شنو يعني؟
2: هنا الإن، هاي الإن هسه اللي تسألين عليها شنو إن بالموضوع.
0: اها،
2: لما الأمير وصلت الرسالة وقراها،
0: ايه،
2: اتعجب شلون هيجي كاتب هيجي معروف عنه إنه كاتب مال الملك ويكتب رسائل كل الملوك،
0: وما يخطأ بالإملاء،
2: أبد ما يخطأ،
0: ايه،
2: كل إملاء مضبوط، وتجي بالنهاية حاط تشديد على إن، وبعدين ترك فراغ، وبعدين كتب شاء الله تعالى. قال إذا الموضوع
0: بإن.
2: شنو هي الإن؟ فل يفكر يفكر يفكر إلى أن بالأخير عرف إنه الشغلة بها تحذير.
0: أيه؟
2: فدور دريد يشوف شنو هالتحذير. هو شان ذكي الأمير هماتين صفن إجا بباله الآية القرآنية اللي تقول إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فعرف إنه الشغلة بها قتل، إذا راح يوصل للحلب راح يقتل. فقام الأمير كتب رسالة عادية جدا دزها للملك يشكره ويقول له أنه أنا أعرف أفضالك علي، وأنه أنت تريد خاطري، وأنه أنا أحترمك وأقدرك باعتبار أنت الملك وأنا أمير أشتغل عندك وكذا، وإن شاء الله تكون ثقة بي بمحلها، وإحنا نجيك ونرجع وحسب الأصول. وكتب إن الخادم المطر بالإنعام، هم شدد النون، إن الخادم المطر بالإنعام،
0: يعني كأنه ما دايرد له الجواب، يعني إنه مستلم الرسالة.
2: أي فهو بالأكيد أكيد الكاتب اللي راح يقرأ، فبدأ ما يقول أنا الخادم المطر بالإنعام، كتب إن الخادم المطر بالإنعام. فلما وصلت الرسالة الملك قال للكاتب اقرأ لي كتب الأمير، فكتب قراها وانتبه إلى أنه كاتب له إن الخادم المطر بالإنعام، فعرف في داخله أنه دا يقول إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هاي آية قرآنية أخرى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فعرف أنه الأمير ما راح يرجع الحلب ما دام الملك الغادر موجود، يعني اتضمن أنه وصلت الرسالة وافتهمها الأمير ورد الجواب بشكل
0: كأنما تنبيه نبهها.
2: آه بالضبط. فهاي صارت من ذاك الوقت عاد الناس من يصير شغلة بيها إنه، يعني يقول لك هاي أكو فشي إنه بالموضوع، ومن هاي

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: FM sponsor. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
4: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
3: السر هو سمنة الدرة النباتية،
4: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
3: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
5: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
6: Una nascita che ha cambiato il mondo. Un messaggio che continua a ispirare, un'eredità che vive attraverso le generazioni. Egli è Muhammad, che la pace sia su di lui. Unisciti a noi nell'onorare la sua benedetta nascita. Domenica 6 settembre presso il Whitlam Leisure Centre, 98 Memorial Avenue, Liverpool. Visita moledconcert.org.au. Ricordiamo la sua nascita. Onoriamo il suo messaggio e portiamo avanti la sua eredità, perché è sulla sua via che viviamo.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قرأته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلق

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون

قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر.

0: نوفمبر أيلول، تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
5: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
5: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
7: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tyre Power Liverpool.
9: Poštovani slušaoci, assalamu alaikum. Pozivamo vas na najveći i najposjećeniji multikulturni australijski mevlud, koji će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine u Whitlam Centre na broju 90A Memorial Avenue, Liverpool, sa početkom u 16 časova. Kapije će biti otvorene u 15 časova. Ulaz je besplatan, a za namaz, abdesthane i sađade su obezbijeđeni. Dođite da zajedno obilježimo rođenje pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Na mevludu će učestvovati muslimani iz raznih krajeva svijeta. Program će se izvoditi na engleskom, arapskom, bosanskom, turskom, afričkom, urdu i malezijskom jeziku. Bujrum i dobrodošli.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

الإمام الشافعي، واحد من أعظم علماء الإسلام، مؤسس المذهب الشافعي وصاحب فكر عميق جداً جمع بين العقل والنص. كان عالم وشاعر ومفكر، والأهم إنه كان إنسان قريب من الناس.

المكان هنا مش مسجد بس، ده مقام. الناس بتيجي مش بس للصلاة، لكن للزيارة وللدعاء والسكينة، كأن المكان فيه حضور مختلف. أول حاجة تلفت النظر هنا هي القبة، كبيرة وواضحة ومميزة جدا، وتعد قبة الإمام الشافعي واحدة من أجمل القباب في القاهرة. لكن جمالها مش بس في الحجم، لكن في الإحساس. الضوء هنا بيدخل بهدوء من الشبابيك العالية وبينزل على الأرض والضريح، فبيعمل جو هادي جدا للمكان، وكأن المكان كله مغلف بنور ناعم. العمارة هنا مش معقدة زي بعض المساجد المملوكية، لكن فيها بساطة مليانة عمق، كل حاجة بتخدم الإحساس العام والهدوء. في مسجد الإمام الشافعي تحس إن المكان مش بيحاول يبهرك، لكن بيهديك، وكأن الرسالة إن العلم الحقيقي يوصل للسكينة. الإمام الشافعي ما بدأش حياته بعظمة، اتولد في غزة سنة 150 هجرية 767 ميلادية تقريبا، وفقد والده صغير جدا، يعني البداية ما كانتش سهلة، لكن والدته قررت تاخده لمكة علشان يتعلم هناك، ومن هنا بدأت الرحلة. وكنت بكلي فديتك كل. الإمام الشافعي كان مختلف من وهو طفل صغير، كان بيحب العلم بشكل مش عادي، حفظ القرآن الكريم وهو عنده حوالي 7 سنين، لكن الأجمل إنه ما كانش بس بيحفظ، لأ كمان كان بيفهم. توجهت كنت تبعتك نور الظلام. واحدة من أهم الحاجات اللي عملها الشافعي إنه عاش فترة مع قبائل البدو علشان يتعلم اللغة بشكلها النقي، وده شيء غريب جدا لكن مهم جدا، لأن فهم اللغة كان بالنسبة له مفتاح لفهم الدين. الإمام الشافعي ما كانش مجرد فقيه، كان مؤسس منهج، هو أول واحد تقريبا نظم علم أصول الفقه، يعني إزاي نفهم النص وإزاي نستنبط الأحكام. كتب كتاب مهم جدا اسمه الرسالة، وهو أساس لفهم الفقه لحد النهاردة. يرجوك أنت الكريم وخير الكرام. الإمام الشافعي رغم علمه الكبير كان إنسان بسيط جدا، قريب من الناس، ما كانش متعالي، وكان معروف عنه الهدوء والتواضع، كان بيحب الحوار مش الجدل. وفي آخر حياته جه لمصر وهنا استقر وكتب مذهبه الجديد اللي تعرف بعد كده بالمذهب الشافعي الجديد، ومصر بقت واحدة من أهم الأماكن لنشر فكره. المسجد اللي احنا فيه النهاردة مش بس مبنى، ده مكان احتضن واحد من أعظم العقول. الضريح هنا مش مجرد مدفن، لكن رمز العلم والفكر ولرحلة إنسان. لما تبص لحياة الشافعي هتكتشف حاجة مهمة جدا، إنه ما كانش عنده طريق سهل، لكن كان عنده وضوح.

0: وكان عنده حب للعلم وصبر وهدوء، وده يمكن سر تأثيره.
1: حبيبي عشقتك والقلب باكي مكلب.
0: لكن إزاي المكان ده اتحول للمسجد اللي احنا شايفينه النهاردة؟ وإيه قصة القبة الضخمة؟ وليه الناس لحد دلوقتي بتيجي هنا؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء الأخير من رحلتنا. وبعد وفاة الإمام الشافعي سنة 820 ميلادية تقريبا، دفن في المكان ده وبدأت زيارته من الناس، لكن الشكل الحالي للمسجد ما كانش موجود وقتها. وفي القرن الـ13 السلطان الكامل الأيوبي قرر يبني قبة كبيرة فوق الضريح، ومن هنا بدأ المكان يتحول لمعلم معماري مهم جدا.
2: مقالك صوتك عذب الكلام.
0: القبة هنا مش بس كبيرة، لكن ليها حضور، وتعتبر قبة مسجد الإمام الشافعي واحدة من أكبر القباب الخشبية في مصر، مرفوعة على رقب عالية بتخليها واضحة من بعيد، ومن جوه الخشب مزخرف وفيه نقوش وكتابات، والإحساس تحت القبة مختلف تماما والصوت أهدى.
3: تمنيت أني صحبتك.
0: الضريح نفسه مغطى بقبة، وفي صندوق خشبي مزخرف بدقة شديدة، الناس بتقف حواليه بهدوء، مفيش صخب، احتراما للمكان.
3: بكل احترام.
0: على عكس مساجد مملوكية كتير، الزخارف هنا أهدى، فيها خطوط بسيطة ونقوش مش زحمة وتوازن في الألوان، وده مناسب جدا لطبيعة المكان، لأن التركيز هنا مش على الإبهار لكن على السكينة. الضوء بيدخل من الشبابيك العالية وبينزل بهدوء على الضريح وعلى الأرض، فبيعمل إحساس قريب جدا من التأمل، كأن المكان نوره داخلي. النهاردة اللي بيدخل المسجد مش بيجي يشوف بس، لكن بيحس. ناس كتير بتيجي للدعاء، وناس بتيجي للسكينة، أو حتى للهرب من زحمة الحياة. والغريب إن المكان فعلا بيهدي. في أماكن كتير جميلة، لكن مش كلها تفضل حية في القلوب. المكان ده عاش، لأن اللي فيه مش بس حجر، لكن أثر علم ودعاء وحياة إنسان.
3: تبعتك نور الظلام.
0: في مسجد الإمام الشافعي تفهم إن العلم مش بس معرفة لكن طريق، وإن الإنسان ممكن يسيب أثر مش بالقوة لكن بالفكر، وإن الهدوء أحياناً أقوى من أي صوت. المكان ده مش بيحكي عن الماضي بس، لكن بيقول إن السكينة ممكن تلاقيها لو دورت عليها صح.
3: رضيت بحظي أحدث عنك صحيح الغرام.
0: أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان. رحلتنا النهاردة كانت مع إنسان ترك علما وصار مكانه نورا. استنونا في رحلة جديدة ومكان جديد وحكاية تانية عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا 2M FM.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه، فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعرق العرب حسبا وأنفس.

0: وترتاح النفوس بذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن نتمنى لكم دائماً الراحة لقلوبكم. ونتمنى أيضاً الراحة لنفوسكم.
1: حوت من بهجة بسوى شريف،
0: البهجة والسرور، نتمنى أن تنتشر في بيوتكم وأنتم تتابعون هذه الإذاعة المتنورة التي تصدح دائماً بمدح النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الأناشيد التي تستمعون إليها.

0: سنعود بكم مستمعينا الكرام إلى تاريخنا العظيم الذي دون بأحرف من ذهب سيرة صحابة وتابعين وأولياء كرام.
1: ما خاب من جعل الرسول رجاءه وسعى إلى عتابه.
0: إنه أبو مسلم الخولاني الذي سنعطر مسامعكم بالحديث عنه. إنه من سادات التابعين ومن الزاهدين.
1: إن أخرتني أفوات النشت.
0: وقد ورد في سيرته أنه رمي بالنار ولم يحترق، هذا فيه بيان أن النار لا تخلق الإحراق. فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله سيبين لنا بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع، وأن الله عز وجل خالق الأسباب والمسببات.

أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثواب الداراني من سادات التابعين ومن الزاهدين، قدم من اليمن وقد أسلم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تيسر له الاجتماع بالرسول فدخل المدينة في خلافة الصديق، واجتمع أيضاً بسيدنا عمر رضي الله عنهما. حدث عن عمر ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة وغيرهم. وروى عنه أبو إدريس الخولاني وعطاء بن أبي رباح وشرحبيل بن مسلم وغيرهم. إليكم بعضاً من كراماته. حدث شرحبيل أن الأسود العنسي تنبأ باليمن، فكان أبو مسلم الخولاني يكذب هذا الأسود العنسي الذي ادعى أنه نبي والعياذ بالله. فقيل للأسود: إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك. فبعث هذا الكافر إلى أبي مسلم فأتاه بنار عظيمة، ثم إنه ألقى أبا مسلم فيها. إذن الأسود العنسي ألقى أبا مسلم الخولاني في النار العظيمة فلم تضره، بل وفعل به ذلك 3 أيام فلم يحترق أبو مسلم. فأمره بالرحيل فقدم المدينة فأناخ راحلته ودخل المسجد يصلي، فبصر به عمر رضي الله عنه فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال عمر: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: أي أبو مسلم، ذاك عبد الله بن ثوب. فقال عمر: نشدتك بالله، أنت هو؟ فقال أبو مسلم: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل.

سأله عمر بن الخطاب فلم يقل عن نفسه أنه هو، فتأمل معي كيف لم يشر إلى نفسه فيقول أنا الرجل الذي بلغك الحديث عنه، بل حاول أن يموه عن نفسه خوفاً من الرياء. وقد مدح وأثنى عليه العلماء، فقال ابن حجر عن أبي مسلم الخولاني الزاهد ثقة، هو ثقة عابد. وقال يحيى بن معين أبو مسلم الخولاني شامي ثقة، وقال ابن سعد كان ثقة، وقال البخاري قارئ أهل الشام، كذلك قال ابن أبي حاتم.

أبو مسلم الخولاني كان من الزاهدين العابدين، مرة كان يسبح بالسبحة ثم نام، فصارت السبحة تدور في يده وهو نائم وتقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات. ثم استيقظ أبو مسلم فنادى زوجته قال: يا أم مسلم، انظري إلى أعجب الأعاجيب. فلما جاءت سكتت السبحة، ومعنى يا دائم الثبات معناه الذي وجوده لا نهاية له.

حبه للعبادة. عن شرحبيل أن رجلين أتيا أبا مسلم فلم يجداه في منزله، فأتيا المسجد فوجداه يركع فانتظراه، فأحصى أحدهما أنه ركع 300 ركعة. وعن عطية بن قيس أنه قال: دخل ناس من أهل دمشق على أبي مسلم وهو غاز في أرض الروم، وقد احتفر جورة في فسطاطه، والفسطاط هو بيت من شعر، وجعل فيها نطعا أي بساطا من جلد، وأفرغ فيه الماء وهو يتسلق فيه أي يتلوى ويتقلب. فقالوا: ما حملك على الصيام وأنت مسافر؟ فقال أبو مسلم: لو حضر قتال لأفطرت ولتهيأت له وتقويت. وعن أبي مسلم الخولاني أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال: أجيزوا بسم الله، ويمر بين أيديهم فيمرون بالنهر الغمر أي الماء الكثير، فربما لم يبلغ من الدواب إلا الركب، فإذا جازوا أي النهر قال الرجل: هل ذهب لكم شيء؟ فمن ذهب له شيء فأنا ضامن له. فألقى بعضهم مخلاته عمدا، فلما جاوزوا قال الرجل لأبي مسلم: مخلاتي وقعت. والمخلات كيس. قال أبو مسلم: اتبعني. فاتبعه هذا الرجل، فإذا بها معلقة بعود في النهر. عندها قال أبو مسلم لهذا الرجل الذي وقعت مخلاته: خذها.

وقد روي أن أبا مسلم أتى على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها فذهب عليها، ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر مسير بني إسرائيل في البحر، ثم لهز، أي أنفه تأنيف السير، لهز دابته فخاضت الماء وتبعه الناس حتى قطعوها، ثم قال: هل فقدتم شيئا من متاعكم؟ فأدعو الله أن يرده علي. وعن عبد الملك بن عمير أنه قال: كان أبو مسلم الخولاني إذا استسقى سقيه. كما ذكرنا أنه كان مجاب الدعوة، فعن أبي مسلم أن امرأة خببت عليه امرأته، أي خدعت امرأته، فدعا عليها فعميت هذه المرأة فأتته. هذه المرأة أتت أبا مسلم فاعترفت له وتابت، فقال أبو مسلم: اللهم إن كانت صادقة فاردد بصرها، فأبصرت المرأة. وعن بلال بن كعب أن الصبيان قالوا لأبي مسلم الخولاني: ادعوا الله أن يحبس علينا هذا الظبي فنأخذه، فدع الله عز وجل فحبسه فأخذوه. وعن عطاء الخراساني أن امرأة أبي مسلم قالت: ليس لنا دقيق، فقال: هل عندك شيء؟ قالت: درهم بعنا به غزلا. فقال أبو مسلم: ابغينيه وهات الجراب. فدخل السوق فأتاه سائل وألح على أبي مسلم، فماذا فعل أبو مسلم؟ أعطاه الدرهم وملأ الجراب نشارة من تراب، وأتى وقلبه مرعوب منها، وذهب ففتحه فإذا به دقيق حوارا، والدقيق الأبيض هو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه، فعجنت امرأته هذا الدقيق وخبزت. إذن امرأة أبي مسلم سألت أبا مسلم ليحضر الدقيق، فعندما دخل السوق أتاه سائل وألح عليه فأعطاه الدرهم. أبو مسلم أعطى هذا السائل الدرهم وملأ الجراب، هذا الكيس الذي معه، نشارة من تراب، وعاد إلى البيت، فأتت زوجته وفتحت الكيس فإذا به دقيق، أي به دقيق ليصنع منه الخبز، ولم يكن فيه النشارة التي وضعها أبو مسلم فيه، فعجنت وخبزت. فلما جاء ليلا وضعته فقال: من أين هذا؟ قالت: من الدقيق. فأكل أبو مسلم وبكى.

وفاته. قال أحمد بن حنبل: حدثنا عن محمد بن شعيب عن بعض المشيخة أنه قال: أقبلنا من أرض الروم فمررنا بالعمير على 4 أميال من حمص، وفي آخر الليل اطلع راهب من صومعه فقال: هل تعرفون أبا مسلم الخولاني؟ قلنا: نعم. قال: إذا أتيتموه فأقرئوه السلام، فإنا نجده في الكتب رفيق عيسى بن مريم، أي في الجنة، أما إنكم لا تجدونه حيا. قال: فلما أشرفنا على الغوطة بلغنا موته. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: يعني سمعوا ذلك، وكانت وفاته بأرض الروم. وقد ورد أن أبا مسلم مات في سنة 62، والله أعلم. وبداري قبر يزار، يقال إنه قبر أبي مسلم الخولاني، وذلك محتمل، رضي الله عنه وأرضاه.

0: أما الآن مستمعينا الكرام فسنبقى مع كلمة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله ليحدثنا عن هذا الموضوع المهم، أن الله عز وجل خالق الأسباب والمسببات.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية نذكر قول الله تبارك وتعالى: قل الله خالق كل شيء. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله تبارك وتعالى خالق هذا العالم بأسره، الله تعالى خالق الإنسان وخالق الملائكة وخالق الجن وخالق البهائم وخالق جميع ما في هذا العالم. كل ما في هذا العالم هو بخلق الله تبارك وتعالى، كل ما يحدث في هذا العالم هو بخلق الله تبارك وتعالى ومشيئته، سواء الخير والشر كل ذلك بخلق الله تبارك وتعالى. وهذا يفهم من قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء، وهذا يفيد العموم، فالله خالق لحركات العباد، خالق لسكنات العباد، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ومن قوله تعالى أيضا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، نعلم أيضا أن الله تبارك وتعالى خلق في هذه الدنيا أشياء هي شر وخلق أشياء هي خير، فيستعيذ الإنسان بالله تبارك وتعالى من هذا الشر الذي خلقه الله تبارك وتعالى. والله تعالى جعل العادة في هذا العالم أن هناك أسبابا وهناك مسببات، وأن المسببات توجد عند وجود الأسباب. مثلا النار هي سبب للإحراق، والإحراق هو الذي تسببه النار، فهو المسبب، فالنار هي سبب والإحراق هو مسبب. كذلك الله تعالى جعل الطعام سببا للشبع، فالذي يصاب بالجوع فيأكل يحصل عنده الشبع. كذلك جعل الله تعالى الماء سببا للري، فالإنسان الذي يكون مصابا بالعطش فيشرب من الماء فيرتوي يحصل له ارتواء. هذا بحسب العادة، هكذا أجرى الله تعالى العادة. الله أجرى العادة في هذا الكون أنه بوجود السبب يوجد المسبب، ولكن قد يخرق الله تعالى العادة في بعض الأحيان فيوجد السبب ولا يوجد المسبب، وهذا دليل على أن النار مخلوقة، ودليل على أن الطعام والماء كل هذه الأشياء مخلوقة، ودليل على أن الشبع والارتواء والإحراق كل هذا بخلق الله تبارك وتعالى. لو كانت النار تخلق الإحراق بنفسها لأحرقت كل ما مسته وكان قابلا للاحتراق. جسم بني آدم يقبل الاحتراق، لو رمي في النار بحسب العادة أي جسم إنسان يحترق، هذه النار تأكله تحرق هذا الجسم. فلو كانت النار تخلق الإحراق لكانت أحرقت أبا مسلم الخولاني، ولكانت أحرقت سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن الله تعالى هو خالق الأسباب وخالق المسببات، خلق النار وجعلها سببا للإحراق، فإذا مست النار شيئا يقبل الاحتراق يحترق. ولكن إن خرق الله تعالى العادة ولم يشأ لهذه النار أن تحرق إنسانا معينا فإن النار لا تحرقه، كما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكما حصل مع أبي مسلم الخولاني، حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هم كإبراهيم الخليل، أي لا تؤثر النار فيهم. كذلك يوجد حيوان السمندل، أو يقال له السمند، هذا الحيوان الذي يقال له السمندل أو السمند يعيش في نواحي الصين وما حولها، معروف في الماضي عند العلماء ذكروه في الكتب يعني، وهو شيء عجيب، مخلوق عجيب سبحان الله، جلده لا تؤثر فيه النار، مع أنه جلد يعني وهو مركب من لحم وعظم هذا الحيوان، وله جلد، وهذا الجلد لا تؤثر فيه النار، حتى إن اتسخ جلده هو يدخل إلى النار فينظف جلده داخل النار، سبحان الله. كذلك النار عنده يتلذذ فيها، عندما يدخل إلى النار يتلذذ، يعني كما يأخذ الإنسان استراحة مثلا في مكان مظلل، هذا الحيوان سبحان الله يدخل إلى النار فيشعر بلذة ويرتاح هناك بقدرة الله تبارك وتعالى. حتى جلده كان يستعمل في الماضي يغمس في الزيت ثم يشعل فيستعمل كالسراج، تبقى هذه القطعة من الجلد تشتعل حتى يحترق الزيت بكامله، لما يحترق الزيت بكامله يبقى الجلد أبيض نظيفا، سبحان الله. هذا أيضا مما يحصل من هذا الجلد. فإذا هذا الحيوان النار لا تحرقه بقدرة الله تبارك وتعالى، تماما كما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يذبح ولده إسماعيل، يعني سبحان الله بنفس السكين التي لم تقطع رقبة ولده إسماعيل قطعت رقبة الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه السلام. لماذا لم تقطع هناك وقطعت هنا؟ لأن الله تعالى هو خالق القطع فيها إذا قطعت. فإذا اعتقاد المسلمين أن الله تعالى هو خالق الأسباب وأن الله تعالى هو خالق المسببات، وأجرى الله العادة أنه بوجود السبب يوجد المسبب، وفي بعض الأحيان قد يخرق الله تعالى العادة فيوجد السبب ولا يوجد المسبب. هذا هو باختصار اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يخص هذه المسألة، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
4: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022, Bankstown 9708 1220.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: أتويم إيفنت سبونسر.
3: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد، المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: أتويم إيفنت سبونسر.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: قولا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: القائمة: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه، فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: التويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring to MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Poruka milost.

حلقات من أشعار المولد. الشعر العربي الإسلامي في المولد وصاحب المولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحار متصلة وأقمار مجتمعة، وبعض الآلي منها تزين مجالسنا وتعطر أجواء. كان عند الإمام جمال الدين يحيى الصرصري شوق كبير ووجد كثير للمصطفى البشير صلى الله عليه وسلم، وفي أشعاره أورد ذكر مناسبة المولد النبوي الشريف بعبارات جميلة مؤنسة نقتطف منها بعض الأبيات، حيث يقول:

المصطفى طه النبي محمد متلألئ نضرت به نظاره، سبحان من جمع المحاسن كلها فيه فتم بهاؤه وفخاره. جبلت على التشريف طينته، فما نشأت على غير العلا أطواره. وصفت خلائقه وطهر صدره، فزكى وطاب أديمه ونجاره.

نجم حملته آمنة الحصان فلم تجد ثقلا إلى أن حان منه بداره ورأت قصور الشام حين تشعشعت أنواره وتباشرت حضاره وضعته مختونا وأهوى ساجدا وكساه حسنا ظاهرا مختاره لا بالطويل ولا القصير وإن مشى بين الطوال علتهم أنواره وإذا تكلل كالجمان جبينه عرقا لوحي عظمت أسراره فخرت به خير القبائل هاشم وحوى به المجد الأثيل مزاره شهد الكتاب الموسوي بفضله وتحققت وتيقنت أحباره وكذاك في إنجيل عيسى وصفه في كل عصر تجتلى أخباره.

حلل السكينة والثبات لباسه، والبر والإخلاص فيه شعاره، والصدق منه، والوفاء طبيعة، والعرف والصفح الجميل دثاره، والعدل سيرته، وحق شرعه، وسبيله نهج الهدى ومناره. سعدت به أولاده ونساؤه وصحابه، وزكت به أصهاره، وتضوعت أردان بردته به طيبا، وطاب رداؤه وإزاره.

وختم الصرصري قصيدته بقوله مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: يا من تساوى في المكارم والندى، كلتا يديه يمينه ويساره، أنت الغني بكشف ضر مخلف ذي عسرة بندى يديك يساره، جعل الثناء على علاك شعاره، فحلت به وتعطرت أشعاره، يرجو النجاة بفضل جاهك في غد في موقف يرجو الرضا أبراره. باقات من أشعار المولد. الشعر العربي الإسلامي في المولد وصاحب المولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحار متصلة وأقمار مجتمعة، وبعض الآلي منها تزين مجالسنا وتعطر أجواءنا.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: أي

ما نصه: ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيها مولد الرسول إلا حفت الملائكة بذلك المكان وعمهم الله بالرحمة، الملائكة يدعون لهم بالخير. ما من مسلم قرئ في بيته مولد النبي إلا رفع الله القحط والوباء والحرق والآفات والبليات والنكبات والبغض والحسد وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك البيت، فإذا مات هون الله عليه جواب منكر ونكير، وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لأنه يظهر الحب والفرح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

إخوة الإيمان، قال إمام مسجد خالد بن الوليد في حمص الشيخ محمد سعيد الكحيل رحمه الله تعالى، رأى أحد إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأله عن حكم الاحتفال بالمولد، فقال له النبي: من فرح بنا فرحنا به، فافرحوا بنبيكم واحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم.

أفرادي، وقمنا في مسرات وأفراح وأعياد، نحيي سيدا في الخلق متبوعا بأسياد، نحيي المصطفى المختار آباء لأجداد، بحفل حف في جنبيه أجواد.

أشرقت أنوار طه، فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا طول الدهور، مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور. يوم سعد، يوم خير، مولد الهادي الشكور. نوره عم البرايا، نور نور فوق نور.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن سيدنا الخضر عليه السلام. هو بلياء بن ملكان، ويعود نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام، فعلى هذا مولده قبل مولد سيدنا إبراهيم الخليل، لأن الخضر يكون ابن عم جد إبراهيم عليه السلام. وإنما سمي الخضر لأنه جلس على بقعة من الأرض بيضاء لا نبات فيها، فإذا هي تهتز وتنقلب تحته خضراء نضرة. وأما كنيته فأبو العباس، وأينما صلى فإن الأرض تخضر حوله بإذن الله كرامة له.

أحبابنا الكرام، وإن الخضر عليه السلام نبي كريم معمر، أي عمره طويل، وقد أدرك الكثير من الأنبياء في حياتهم. كان يعيش بين البشر، ثم جعل الله جل وعز له الماء كأنه أرض، فهو يعيش إلى الآن في البحر على وجه الماء وحده منفردا، وهو محجوب عن الأبصار، وقد يأتي إلى مكان ولا يراه إلا شخص واحد من بين الحاضرين، وقد ظهر في جيش ذي القرنين والتقى مع سيدنا موسى عليه السلام عندما كانا على ظهر السفينة وغيرها، فالله جل وعز حجب أعين الناس عنه ولا يراه إلا من شاء الله له ذلك كأكابر الأولياء وغيرهم. ومنهم الصعب بن الحارث المعروف بذي القرنين، وهو أشهر التبابعة الذين هم ملوك اليمن، وكان مسلماً من الأولياء، آتاه الله ملكاً واسعاً. ويروى أن سيدنا الخضر كان وزيره على مقدمة جيشه، وقد حج ذو القرنين ماشياً من اليمن إلى مكة المكرمة، والتقى بسيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وطاف معهما حول الكعبة المشرفة، وذبح الذبائح لله تعالى، ودعا له سيدنا إبراهيم وأوصاه بوصايا. وكان من أمره أن الله مد له في عمره ونصره حتى قهر البلاد وفتح المدائن، وسار حتى أتى المشرق والمغرب، فمن اتبع دين الإسلام سلم، وإلا فقد أخزاه.

أحبابنا الكرام، كما أن الله جل وعز علم سيدنا ذا القرنين معالم الأرض وآثارها، وكان لديه فهم للغات مختلفة، فكان لا يغزو قوماً إلا حدثهم بلغتهم، كما سخر الله له نوراً وظلمة، فكان إذا مشى في الليل ينور طريقه ويكون الظلام خلفه، وأحياناً تسلط الظلمة بإذن الله على أقوام رفضوا دين الإسلام وحاولوا محاربة ذي القرنين، فتدخل الظلمة بيوتهم وتغشاهم من جميع الجهات حتى يتراجعوا.

سار ذو القرنين ذات يوم إلى موضع في المغرب حيث تغرب الشمس، فرأى هناك قوما كافرين قد ظلموا وأجرموا وأكثروا الفساد وسفكوا الدماء، فخيرهم بين أن يعذبوا بعذاب شديد ويوضعوا في ثيران نحاسية محماة وبعد موتهم يكون لهم عذاب أكبر يوم القيامة، وبين أن يؤمنوا ويعملوا الصالحات فيكون لهم النعيم الكبير في الجنة وأقام فيهم مدة ينشر الهدى والخير.

أحبابنا، ثم بدا لذي القرنين أن يذهب من مغرب الشمس إلى مشرقها ومطلعها، حتى وصل إلى أرض ليس فيها عمران ولا جبال ولا أشجار، وهناك وجد قوما أمرهم عجيب، وهو أنهم إذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في أنفاق حفروها في الأرض هربا من حر الشمس القوي اللاهب، أو غاصوا في الماء، فإذا غابت الشمس خرجوا واصطادوا السمك. ومرة جاءهم جيش في الليل فقالوا لعساكره: لا تبقوا هنا لئلا تطلع الشمس عليكم. فقالوا: لن نترك حتى تطلع الشمس. ثم التفتوا فوجدوا عظاما كثيرة، فسألوهم عنها فقالوا: هذه عظام جيش وجثثه، طلعت عليهم الشمس منذ وقت ها هنا فماتوا، فولى الجيش هاربا.

وانطلق سيدنا ذو القرنين غازياً مجاهداً منصوراً مظفراً حتى وصل إلى بلاد ما بين الجبلين، وهما جبلان متقابلان عاليان أملسان، ويسكن بينهما قوم لا تكاد تعرف لغتهم، حتى جاوروا قوماً خبثاء، هم قوم يأجوج ومأجوج، وهم قوم في الأرض مفسدون، ضالون مضلون. ولما رأى أهل ما بين الجبلين أن ذا القرنين ملك قوي شديد الميراث واسع السلطان كثير الأعوان، التجأوا إليه أن يقيم سداً بينهم وبين جيرانهم، يفصل بلادهم ويمنع عنهم عدوانهم على أن يعطوه أجره. فقال لهم سيدنا ذو القرنين بعفة وصلاح: ما مكنني فيه ربي وأعطاني من الملك خير لي من الذي تجمعونه، ولكن ساعدوني بقوة عملكم وبآلات البناء لعمل السد. فجاءوه بقطع الحديد الضخمة حسب طلبه، فكانت كل قطعة تزن قنطاراً أو أكثر، ووضعها بين الجبلين الواحدة فوق الأخرى من الأساس، حتى إذا وصل قمة الجبلين أحاط القطع الحديدية بالفحم والخشب وأضرم النار فيها وأمر بالنفخ عليها بالمنافخ حتى تحمى، ثم جاء بالنحاس المذاب مع الرصاص فأفرغهما على تلك القطع الحديدية، فالتأمت واشتدت والتصقت ببعضها البعض حتى صارت سداً شامخاً أملس سميكاً جداً يصل ارتفاعه إلى 250 ذراعاً، يصعب الصعود عليه إذ لا نتوء ولا ثقوب فيه، ويصعب بالتالي ثقبه.

نعم أحبابنا الكرام، ولما بنى ذو القرنين السد بعون الله وتوفيقه قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وحجز قوم يأجوج ومأجوج خلفه، وسيصير عددهم قبل خروجهم كبيرا جدا، حتى إن البشر يوم القيامة بالنسبة لهم من حيث العدد كواحد من 100، وسيتمكنون من الخروج، ويكون خروجهم علامة من علامات القيامة الكبرى. حفظنا الله وإياكم أحبابنا الكرام من أهوالها، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تابعونا أحبابنا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن نبي الله إبراهيم عليه السلام ومعجزة إحياء الطيور.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA أستراليا إن شاء الله. جميع المشاريع الخيرية.
0: وإجابتك صحيحة وألف مبارك، وربحت معانا الجائزة الكبرى. أحبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم إن شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. أحبابنا الكرام، من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا العمل كثيرا من العلماء من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ هل هو ممدوح أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عند

قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين بن بكتكين، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا، بطلا عاقلا، عالما عادلا، رحمه الله وأكرم مثواه. قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب بن دحية مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك بألف دينار. وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة 360 محمود السيرة والسريرة. ويذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان في ترجمة الحافظ بن دحية: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب فدخل الشام والعراق، واجتاز بإربل سنة 460، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال السيوطي: وقد استخرج له إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانيا. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة، فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. وإن كان هذا الحديث واردا على سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلبسون النمار مجتبيها، أي خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة، فاجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابر وكلامه مردود لا عبرة به. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا رؤية

النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على النبي محمد وآله.

0: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
1: دويم ايفنت سبونسر.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
1: أتويم أفن سبونسر.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

الأسود وبحيرة ساوة قد جفت من سر الماحي ذي السؤدد إبليس الرنة قد صاحا فرسول الله غدا يقصد من مولده أبدى غيظه أهل التجسيم له مسند والخالق ربي سبحانه عن أين جل وعن مقعد لا يشبه ربي مخلوقه قد زاغ الكفار الأجرد وازداد ضلالا إذ حرم قصد الهادي عند المرقد ووجود الدنيا من أجله ما أعظم قدرك يا

أحكيك حديثا أم معبد عن شاة سل وكذا لبن ذا ضرع الشاة لها يشهد أو رمت الوصل فلا تيأس فمحمد من غيث أجود فملائك ربك قد حفت أجناح

ألسم ذاك القبر الأوحد، أبكي شوقا أرجو قربا، هذا حب الله محمد، صوت في الآفاق تردد نور

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أحبابنا، نكمل معكم في قراءة هذا الكتيب الروائح الزكية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم. وبدأنا بالكلام عن البدع المستحبة، ومنها نقط يحيى بن يعمر المصاحف، ومنها نقط المصاحف، وقد كان الصحابة الذين كتبوا الوحي الذي أملاه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يكتبون الباء والتاء ونحوهما بلا نقط. وكذا عثمان بن عفان لما كتب 6 مصاحف وأرسل ببعضها إلى الآفاق، إلى البصرة ومكة وغيرهما، واستبقى عنده نسخة كان غير منقوط. أول من جمع المصحف هو سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، أما سيدنا عثمان نسخ هذا المصحف ووزعه في الأمصار وأبقى عنده نسخة رضي الله عنه. هذا المصحف كان غير منقوط، الباء ما كان عليها نقطة من الأسفل، والنون ما كان عليها نقطة من الأعلى، والتاء ما كان عليها نقطتان من الأعلى، والياء ما كان عليها نقطتان من الأسفل. وإنما أول من نقط المصاحف رجل من التابعين من أهل العلم والفضل والتقوى، لم يكن من الصحابة، لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التقى بالصحابة، يقال له يحيى بن يعمر. ويحيى بن يعمر يعني بفتح الميم وضمها. روى ابن أبي داود السجستاني من سجستان بكسر السين في كتابه المصاحف أنه قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي قال حدثنا أحمد بن نصر بن مالك قال حدثنا الحسين بن الوليد عن هارون بن موسى أنه قال: أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر، انتهى. وكان قبل ذلك يكتب بلا نقط، فلما فعل هذا لم ينكر العلماء عليه ذلك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بنقط المصحف. زيادة عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا يوم الجمعة، وهذه بدعة أحدثها عثمان رضي الله عنه. المراد بعثمان عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذو النورين رضي الله عنه. وهذه بدعة أحدثها عثمان رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري ما نصه؟ قال: حدثنا آدم أنه قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخليفتين الخليفة الصديق والفاروق. كان الأذان الأول في يوم الجمعة عندما يصعد الخطيب على المنبر. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الأذان الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يصعد الخطيب على المنبر، والثاني عند الإقامة. سيدنا عثمان زاد أذانا ثالثا. قال الحافظ في الفتح ما نصه: وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب أنه قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزيمة: قوله أذانين يريد الأذان والإقامة، يعني تغليبا، يعني تغليبا للأذان على الإقامة، كما يقال للظهر والعصر العصران، وللمغرب والعشاء العشاءان. قال: يعني تغليبا أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب الأذان، انتهى. ثم يقول: قوله زاد النداء الثالث في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب، فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما، لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي للإقامة، انتهى. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في فصل خاص. قال: ومن البدع المستحبة الجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان، ومنها الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وحدث هذا بعد سنة 700، وكانوا قبل ذلك لا يجهرون بها. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من ذكرني فليصلي علي، عليه الصلاة والسلام. في هذين الحديثين النبي لم يحدد فليجهر بالصلاة أو فليسر بالصلاة، إنما قال من ذكرني فليصلي علي. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. ما حدد لنا النبي عليه الصلاة والسلام سرا أم جهرا؟ فجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في القرن السابع بعد 700 سنة، مش بعد سنة وسنتين، بعد 700 سنة صاروا يجهرون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان على المنائر، لما يصعد المؤذن ليؤذن عند دخول الوقت، ففي نهاية الأذان كان يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسم النبي، ومنها كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه. لما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك لم يكتب النبي في رسالة من رسائله هذا اللفظ، إنما كان يكتب من محمد رسول الله. وكان من عادة ملوك العجم أنهم إن كتبوا رسالة يختمونها بخاتمهم، فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، هؤلاء الأعاجم لا يقبلون رسالة إلا إذا كانت مدموغة بخاتم، فلو نجعل لك خاتما يا رسول الله. فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم هو محمد رسول الله، لكن كيفية كتابة ذلك لم يرد في أي حديث صحيح في أي كتاب من كتب الحديث عن كيفية كتابة محمد رسول الله. وما نراه اليوم، هذا اللفظ الذي يرى اليوم في بعض الرايات، بكتبوا الله في السطر الأول ثم رسول في السطر الثاني ثم محمد في السطر الأخير، لا يوافق أصول الكتابة العربية، لأن الكتابة العربية تبدأ من اليمين إلى الشمال ومن فوق إلى تحت. إن ثبت أن النبي كتب بهذه الطريقة، إن ثبت يكون شيئا خاصا به وليس لأحد غيره أن يفعله عليه الصلاة والسلام. ولم يكتب النبي ذلك في رسائله التي أرسل بها إلى الملوك والرؤساء، وإنما كان يكتب من محمد رسول الله إلى فلان. لما قلنا كان يكتب، أي كان يكتب أحد الصحابة بأمره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يكن يقرأ ويكتب، كان أميا صلى الله عليه وسلم، ما ذهب إلى الكتاب. أما سيدنا عيسى المسيح أرسلته والدته مريم إلى الكتاب فتعلم، دخل المدرسة وتعلم كيفية الكتابة والقراءة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، وإن لم يذهب إلى الكتاب. الطرق التي أحدثها بعض الصالحين، ومنها الطرق، أي من البدع المستحبة، الطرق التي أحدثها بعض أهل الله كالرفاعية والقادرية وغيرهما، وهي نحو 40 طريقة. فهذه الطرق أصلها بدع حسنة، ولكن شذ بعض المنتسبين إليها، وهذا لا يقدح في أصلها. الطريقة الرفاعية تعلمونها، وهي مجموعة أوراد: الاستغفار 100 مرة، والصلاة على النبي 100 مرة، والتهليل 100 مرة، والقادرية كذلك هي مجموعة أوراد، ولكن ليست واجبة هذه الطرق. أنهينا الكلام عن البدع المستحبة، ننتقل الآن للتكلم على البدعة التي هي غير مستحبة، وهي على نوعين: بدعة تتعلق بأصول الدين، وبدعة تتعلق بفروعه. فأما البدعة التي تتعلق بأصول الدين فهي التي حدثت في العقائد، وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد، وأمثلتها كثيرة منها: بدعة إنكار القدر، هذه البدعة بدعة كفرية، وأول من أظهرها معبد الجهني بالبصرة في العراق، كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر، ويسمى هؤلاء القدرية، فيزعمون أن الله لم يقدر أفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها، وإنما هي بخلق العباد بزعمهم. ومنهم من يزعم أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، ينكرون القدر. هؤلاء سماهم النبي مجوس هذه الأمة الذين ينكرون القدر، ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وينكرون الشفاعة في العصاة ورؤية الله تعالى في الجنة. كل هذا وقعوا فيه هؤلاء القدرية، فهم ضلال، ضلوا ضلالا بعيدا، خرجوا عن جمهور هذه الأمة، وشذوا، ومن شذ شذ في النار. هذه بدعتهم أوصلتهم إلى الكفر. بدعة الجهمية، ويسمون الجبرية، أتباع جهم بن صفوان، يقولون: إن العبد مجبور في أفعاله لا اختيار له، وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء، يأخذها الهواء يمنة ويسرة. وهذا ضلال مبين، بدعتهم هذه كذلك أوصلتهم إلى الكفر. الملائكة لهم اختيار وهم مكلفون، أما الجبر فينافي التكليف. نحن مكلفون ولسنا مجبورين، إنما هؤلاء قالوا: الإنسان مجبور ليس له اختيار. الملائكة الكرام مكلفون لكنهم لا يختارون إلا الطاعة، فيقال: الملائكة مجبولون باللام على طاعة الله، ولا يقال مجبورون بالراء، إنما مجبولون على طاعة الله، لا يختارون إلا الطاعة. قال تعالى في حقهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بدعة الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه ويكفرون مرتكب الكبيرة. من ارتكب كبيرة في الشرع من غير استحلال حكمه بأنه مسلم لكنه فاسق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، أقل الإيمان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب خال عن الكفر. فلو كان مرتكبا للمعاصي الكبيرة والصغيرة ومات على ذلك من غير توبة، مات على الإيمان لكنه مات عاصيا، فهذا الإنسان لا يكفر. أهل السنة والجماعة قالوا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. من شرب الخمر من غير استحلال هو فاسق، من زنى من غير استحلال فهو فاسق، لكنه لا يكفر. أما هؤلاء كفروا مرتكب الكبيرة، خرجوا عن جمهور الأمة، كذبوا القرآن الكريم، كذبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بدعة القول بحوادث لا أول لها، وهي مخالفة لصريح العقل والنقل. يقولون بحوادث لا أول لها، يعني يعتقدون أن السماء ليس لها أول إلى ما لا نهاية، والأرض ليس لها بداية إلى ما لا نهاية. هؤلاء أشركوا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه قوم وسألوه عن أول مخلوقات الله، أنبئنا عن بدء الأمر ما كان، أخبرنا يا رسول الله عن أول المخلوقات، قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبهم على سؤالهم: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. أجابهم بما هو أهم: في الأزل لم يكن إلا الله، لم يكن سماء ولا هواء ولا عرش ولا جن ولا ملائكة ولا جنة ولا نار، كان الله ولم يكن شيء غيره، في رواية أخرى. هذا الحديث رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود، أما البخاري فرواه في الصحيح، وأما البيهقي ففي الأسماء والصفات، وأما ابن الجارود ففي المنتقى. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. في الحديث كان الله، كان الأولى تفيد الأزلية، أي في الأزل لم يكن إلا الله، وكان عرشه تفيد الحدوث، كان الثانية تفيد الحدوث، كان الأولى تفيد الأزلية. ومن البدع السيئة العملية كتابة صاد عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوأ منه وأقبح صلعم. في بعض المؤلفات التي كتبت باللغة العربية إذا ذكروا اسم النبي يكتبون صاد بين قوسين أو صلعم، وكذا في هذه الأيام مؤلفات باللغة الإنجليزية صارت تحوي هذه الرموز. مثلا صلى الله عليه وسلم باللغة الإنجليزية peace be upon him، صار يحطوا peace أول حرف منه P نقطة، be upon him H. من كتب محمد بين قوسين صاد لم يرتكب معصية، إنما هذا دون ذلك، يعني ليس حراما. ما بنقول له أنت عصيت الله لأنك كتبت صاد أو لأنك كتبت صلعا، لكن هذه البدعة ماذا تسمى؟ بدعة قبيحة، ليست من البدع المستحبة، ليست من البدع الحسنة. ومنها تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب، بماذا يصح التيمم في المذهب الشافعي؟ بالصعيد. ما هو الصعيد؟ التراب. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قال سبحانه في قرآنه العزيز: فتيمموا صعيدا طيبا. قال الشافعي: الصعيد التراب. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: الصعيد ما كان من وجه الأرض، من وجه الأرض، من تراب ومن رمل ومن حجر وغير ذلك، ما كان من وجه الأرض. ما عم نتكلم عن الخشب ولا عم نتكلم عن الحديد، ما كان من وجه الأرض. يعني لو كان هناك حجر فمسحت عليه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله يجوز ذلك في مذهبه. والتيمم يقال له طهارة ضعيفة ليس كالوضوء، أحكامه تختلف عن الوضوء، ليس فيه مسح رجلين وليس فيه مسح الرأس، إنما التيمم سهل في الوجه واليدين من غير أن ندخل في كيفية التيمم. فإذا يصح التيمم بماذا؟ بالصعيد. لكن لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يصح التيمم على الوسائد التي ليس عليها غبار، ما عليها تراب. لو كان في وسادة وعليها تراب وهو مسح على التراب الذي على الوسادة لصح منه، أما الوسادة التي ليس عليها تراب فلا يصح أن يمسح عليها لأجل التيمم، كما يفعل البعض عند السفر في الطائرة بيمسح على كرسي الطائرة. ومنها تحريف اسم الله كما يحصل من كثير من المنتسبين إلى الطرق، ما بس هن يعني كمان غيرهم، فإن بعضهم يبدأون بالله. بعض المتصوفة الذين ينسبون أنفسهم إلى الصوفية، والصوفية منهم براء، يبدأون في حلقات الذكر التي يعملونها بذكر الله صحيحا: الله، ثم بعد قليل: إما أن يحذفوا الألف التي بين اللام والهاء فينطقون بها بلا مد، يصيروا بيقولوا الله الله، هي الله، هذه الألف تلفظ ولا تكتب. كيف بتكتب لفظ الجلالة؟ ألف لام لام هاء. تكتب شيء بين اللام واللام ألف؟ ما بتكتب، لكن بتلفظها، بتقول الله. فهؤلاء يبدأون بذكر الله تعالى صحيحا، بيقولوا الله الله، بعد قليل يقولون الله الله الله، حذفوا الألف. وإما أن يحذفوا الهاء نفسها فيقولون الله، منهم من يقول كمان بعد الله بيصير يقول الله الله الله، ومنهم من يقول كمان وهو لفظ موضوع للتوجع والشكاية بإجماع أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: لا يجوز حذف ألف المد من كلمة الله. الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر السابق رحمه الله بيقول عن هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى الصوفية وهم يحرفون لفظ الجلالة: حرام حضور مجالسهم، حرام حضور مجالسهم، ليس لك أن تحضر مجالسهم، لأنهم يحرفون لفظ الجلالة. وهذا ليس فقط عند بعض هؤلاء المتصوفة، عند كثير من الناس اليوم يحرفون لفظ الجلالة أو يحرفون اسما من أسماء الله تعالى. مثلا بدل أن يقول عبد القادر شو بيقول؟ عبد القادر، وهذا تحريف، عرفنا كيف؟ بتقول القادر، من أسماء الله القادر، من أسماء الله الرزاق، ولا يقال الله يرزقك بالهمز. الله يرزقك، الرزق باللغة العربية النقصان، بخلاف ما يريد هذا القائل. يعني بدل أن يدعو له عم يدعي إليه، بدل ما يقول الله يرزقك عم بيقول له الله يرزقك عم يدعي عليه. فإذا أي اسم من أسماء الله لا يجوز تحريفه، الرزاق، القادر، المقتدر، لا يقال المؤتدر، لا يقال. كلمة آه لفظ موضوع للشكاية والتوجع، من الذي يقول آه؟ المريض. هؤلاء يفترون ويقولون حديثا مكذوبا مفبرك، بيقولوا قال دخل رجل يئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل إلى مجلسه وهو يتوجع ويئن، عم بيقول آه آه. فقلنا له اسكت، كيف تتوجع وتتألم هكذا بهذا الصوت المرتفع أمام رسول الله؟ قال الرسول قال لهم دعوه يئن، فإن الأنين اسم من أسماء الله. هذا مفترى مكذوب. فإذا آه ليست من أسماء الله بالإجماع، إنما لفظ موضوع للشكاية والتوجع، وهي عديدة، ليس فقط آه، إنما ألفاظ عديدة. فإن قيل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن العرباض بن سارية وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالجواب أن هذا الحديث لفظه عام ومعناه مخصوص، بدليل الأحاديث السابق ذكرها، فيقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر، المحدثة التي هي تخالف القرآن، تخالف الحديث، تخالف الإجماع، هذه اللي هي مذمومة. لكن هنا يحضرني أمر، وهو أنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقلها بلفظ صحيح، ما تقول اللهم صل على محمد، اللهم صلي صاد ليست سين، لأن كلمة سلي من التسلية، اللهم صلي بتشديد اللام من غير ياء، لام مشددة وعليها كسرة، صلي. وإذا أردت أن تكتبها كيف بتكتبها؟ اللهم صلي صاد لام عليها كسرة مع الشدة، ما تكتب صلي بالياء، لأن هذا خطاب للأنثى. إذا أنت عم تقول لزوجتك أو لأمك أو لأختك أو لبنتك صلي، صلي يا أمي، صلي يا أختي، كيف بتكتبها؟ صاد لام ياء. أما إذا عم تخاطب أخوك شو بتقول له؟ صلي يا أخي، ما تقول له صلي يا أخي، صلي يا أخي. قال النووي في شرحه صحيح مسلم، ما نصه؟ قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، والمراد به غالب البدع، انتهى. يعني غالب البدع هي بدعة ضلالة. ثم قسم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وقال فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة، ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة مؤكدا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى تدمر كل شيء. هذه الريح التي سلطها الله على قوم نبي الله هود، هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الجنة؟ هل دمرت العرش؟ إذن كلمة كل تأتي بمعنى الأغلب. قال عليه الصلاة والسلام وكل عين زانية. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن أعين الأنبياء تزني. وهذا التقسيم ذكره الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد مع شيء من التفصيل، ونقله عنه الحافظ في الفتح وسلمه. فصل في الاحتفال بالمولد الشريف وذكر أدلة جوازه. من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا كثيرا من العلماء، فيهم من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال كلام مين؟ السيوطي. فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. إذن هذا كلام السيوطي الذي هو من فقهاء الشافعية وله مؤلفات عديدة. عرفتم كيف أحبابنا؟ إذن هذه المسألة ليس فيها شيء من الحرمة. الناس بيجتمعوا يقرأوا القرآن، تتلى السيرة النبوية الشريفة، كل هذا أصله حسن وهذا من الخير. الاجتماع على قراءة القرآن خير أم لا؟ خير. قراءة السيرة النبوية الشريفة خير أم لا؟ خير. إطعام الناس خير أم لا؟ خير. فإذا كل ذلك خير. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر. وين إربل هيدي؟ في العراق. صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن مكتكين أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، كان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. انتهى كلام مين؟ السيوطي. بس تشوف ألف نقطة هاء نقطة، شو معناتها؟ انتهى. قال ابن كثير في تاريخه: كان مين يعني الملك حقيلة كون يعمل المولد الشريف يعني الملك المظفر في ربيع الأول، ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه. معروف ابن كثير بأنه مؤرخ، عنده كتاب اسمه البداية والنهاية من عدة مجلدات، وهو من أحد تلامذة ابن تيمية. عم يمدح للملك المظفر، بيقول: قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب ابن دحية، بكسر الدال ابن دحية، مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك يعني الملك المظفر لابن دحية بألف دينار، دينار يعني ذهب، وقد طالت مدته في الملك للملك المظفر إلى أن مات وهو محاصر للفرنجي بمدينة عكا، وين؟ بفلسطين، سنة 360 محمود السيرة والسريرة. انتهى. ويذكر صبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده، عند مين يعني ملك المظفر، في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان بكسر اللام في ترجمة الحافظ ابن دحية: كان من أعيان العلماء لابن دحية يعني ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب، أصله من المغرب ابن دحية، فدخل الشام والعراق. الشام يعني البلدان الأربعة، بلاد الشام، فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، هذه بلاد الشام. ذهب إلى بلاد الشام والعراق، وجتاز بإربل سنة 460، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال الحافظ السيوطي: وقد استخرج له أي المولد إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانية. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل احتفلوا بمولدي، إنما لما سئل عن صيام يوم الاثنين قبل أن يجيبهم قال: ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مولده صلى الله عليه وسلم، وكم له من كرم وشرف وفضل عليه الصلاة والسلام. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة، فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإن كان الحديث واردا في سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله وهم يلبسون النمار مجتبيها أي خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة فجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان هو السبب خاص لكن اللفظ عام. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابر. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
0: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.
2: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية، وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
3: Sponsoring to MFM. Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
4: A 2MFM sponsor.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنباً

يطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين.

0: www.ccc.org.au para obtener más información. Recordamos su nacimiento, honramos su mensaje y llevamos adelante su legado, porque vivimos siguiendo su camino.
1: Abrieron puertas y hogares con alegría y humildad.
2: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية، وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: WMFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: Un message de miséricorde, un héritage d'exemple, un mode de vie qui a inspiré des générations. Il est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'association des projets de bienfaisance islamique sous le patronage de Darul Fatwa a le plaisir de vous inviter à la célébration annuelle du Maulid. Rejoignez-nous le dimanche 6 septembre 2026 pour une soirée inspirante avec la récitation du noble Coran, des spectacles multiculturels et du Kids Club, ainsi que des moments de recueillement et de réflexion au Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Ouverture des portes à 15h, début du programme à 16h. Pour plus d'informations, consultez maulidconcert.org.au. Nous célébrons sa naissance, honorons son message et poursuivons son héritage, car c'est en suivant son exemple que nous vivons.
5: Oh Mohammed, tout est sublime en toi. Ya Rabbi
6: Mustafa Al-Mustafa. Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani

أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.

0: شرق و غرب بي بروا بحر بي الدنيا قارج جم بسراج مسلم ابو حي سند فلم يبوردي علم بك البرنا الموك بك الموك ازك انا ونا رسول زين محمد زيت ولد بو قدير يامله هم بيلي مسب يبوردينا يلي زبوردينا حد الله لحمد وشكرك لقبنا كلي قد لم نقدراكت لي الله فيت قامو اي لايبنا بايت بي اخام نرقب قما هم بيلي مسب ابوردينا نيلانا
1: Selamat menyambut Hari Keputeraan Junjungan Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kami di Muslim Community Radio Sydney.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

مسجد الإجابة، ويسمى مسجد المباهلة، ويسمى مسجد بني معاوية. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في هذا المسجد ركعتين. فما هو هذا المسجد؟ هناك مسجدان يسميان بهذه التسمية، أي بمسجد الإجابة. أما الأول فبمكة المكرمة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ذلك الموضع صلاة المغرب، فبني مسجد حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسجد الإجابة في المدينة المنورة فهو المشهور، وإنما سمي بمسجد الإجابة أو بمسجد المباهلة أو بمسجد بني معاوية لخصوصية في ذلك. وأما مسجد بني معاوية فذلك يعود لمعاوية بن مالك بن عوف من الأوس. وأما سبب تسميته بمسجد المباهلة فذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باهل، أي دعا للملاعنة فيه. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من غير المسلمين يريدون مناظرته ومناقشته ومحاورته في بعض الأمور، فجادلهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاورهم وأعطاهم الأدلة والحجج والبراهين، إلا أنهم رفضوا ذلك ولم يقبلوا الإسلام، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمباهلة في اليوم التالي في ذلك المسجد، أي في مسجد الإجابة. ومعنى المباهلة أي الدعوة بنزول اللعنة على الكاذب. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومعنى ذلك أن يجتمع الخصمان ويسألان الله تبارك وتعالى نزول اللعنة على الكاذب منهما. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمباهلة في اليوم التالي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين، لكن لم يرضى الطرف الآخر بالمباهلة. تمنع ذلك الوفد من الملاعنة خوفاً لعلمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو الصادق، ولكن تمنعوا عن قبول الدعوة الإسلامية عناداً. وأما عن تسمية هذا المسجد بمسجد الإجابة فورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل من العالية ذات يوم دخل هذا المسجد فصلى فيه ركعتين وصلى معه الناس، وقام عليه الصلاة والسلام ودعا طويلا، وقال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. وفي بعض الروايات: سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثة ومنعني واحدة. وكان هذا في مسجد الإجابة. وما هي هذه الثلاث التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سألته ألا يكفر أمتي جملة، أي ألا تكفر الأمة الإسلامية كلها دفعة واحدة. قال: سألته ألا يكفر أمتي جملة، قال: فأعطانيها، أي أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الطلب. قال: وسألته ألا يرسل عليهم عذابا يستأصلهم، أي ألا ينزل عذاب استئصالي على الأمة الإسلامية، أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما كان ينزل على الأمم السابقين كقوم عاد وقوم ثمود وغيرهما. قال عليه الصلاة والسلام: فأعطانيها. قال: وسألته ألا يجعل بأسهم فيما بينهم فمنعنيها، أي سأل النبي محمد ربه عز وجل ألا يكون بين المسلمين عداوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمنعنيها، وقال الله: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد.
ومعنى ذلك أن مشيئة الله تبارك وتعالى لا تتغير ولا تتبدل، لا لدعوة داع ولا لصلاة مصل ولا لصدقة متصدق ولا لبر بار ولا لغير ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال عليه الصلاة والسلام: ومنعني واحدة. فمشيئة الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير، وذلك لأن التغير من علامة الحدوث، أي من علامة المخلوق، نحن تتغير مشيئتنا. وأما الله تبارك وتعالى فلا تتغير مشيئته لأحد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ما يبدل القول لدي. وبهذا يعلم بطلان وفساد ما يقوله بعض الناس من أن بعض الأفعال أو بعض الطاعات والعبادات تغير القضاء أو القدر، فإن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره لا يتغير البتة، فإن هذا محال، لأن هذا يدل على الجهل. فالذي يغير مشيئته والذي يغير قضاءه وتقديره هو الذي يعتريه الجهل، هو الذي يخفى عليه شيء ثم يظهر له شيء. وأما الله تبارك وتعالى فعالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء أبدا. فمسجد الإجابة مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبعون المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان بعضهم يسأل عن الموضع بخصوصه الذي صلى فيه الرسول في المسجد حتى يصلي فيه. وهذا إن دلنا على شيء فإنما يدلنا على استحباب تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام لتحصيل البركة منها. في مسجد الإجابة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك كان رسول الله، هناك

نور أضاءت الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauladconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: Assalamu alaikum, hurmatli qarindoshlar. Sizlarni va aziz oila a'zolaringizni suyumli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning muborak tug'ilgan kun xotirlash munosabati bilan o'tkazilgan Avstraliya ko'p madaniyatlik mavlid paleti 2026 yilga samimiylik bilan taklif qilamiz. Bu muborak palet 2026 yili 6 sentyabr yakshanba kuni o'tkazildi. Zal ishlari tushdan keyin soat 3 da ochildi. Faoliyat rasmiy holda tushdan keyin soat 4 da boshlandi. Faoliyat o'rni Vietnam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Sizlarning qimmatli qatnashishingizlar biz uchun zo'r sharaf. Shundaqla oila tavobitinglar va do'st birodarlaringlarningmi bu muborak yig'ilishga taklif qilishinglarni samimiy umid qilamiz. Qatnashadigan qarindoshlarimizning oldin tizimlatishni so'raymiz. Tizimlatish uchun taklifnomada ko'rsatilgan ulunish orqali amalga oshirildi. Alloh taolo hammamizni bu muborak yig'ilishda jam bo'lishga nisib qilsin. Amallarimizni qabul aylab, ümmet arasındaki mihr-i muhabbet ve itibahlıkını tehimin müstehkem olsun. Amin. Mevlid mübarek.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220.
9: Ya Rasulallah, ya nafsi ramu.
10: Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang. Konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 90A ميموريال أفينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم إن شاء الله يوم الأحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA أستراليا إن شاء الله. جميع المشاريع الخيرية.
0: وإجابتك صحيحة وألف مبارك، وربحت معانا الجائزة الكبرى. أحبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم إن شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.

0: التويمة فيم سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية أرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tire Power Liverpool.
8: Poruka milosti, nasljeđe upute, način života koji je oblikovao generacije. On je poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamic Charity Projects Association pod pokroviteljstvom Darul Fetve s ponosom vas poziva na godišnju svečanost obilježavanja Mevluda. Pridružite nam se u nedjelju 6. septembra 2026. godine na nadahnjujućoj večeri učenja Kur'ana, multikulturalnih nastupa, nastupa dječjeg kluba, zikra i podsjećanja na njegov život.